يمر اليوم 6 سنوات على الحرب القرباغية الثانية التي بدأت في 27 من سبتمبر عام 2020 واستمرت ل44 يوما. يتم تنظيم احتفالات في أذربيجان في 27 من سبتمبر كل عام احتراما لأرواح جميع شهدائنا من الجنود والضباط الذين قاتلوا ببطولة في الحرب الوطنية ورفرفوا العلم الأذربيجاني في كافة بقاع بلادنا. وقع رئيس إلهام أليف في 2 ديسمبر عام 2020 مرسوما بهذا الصدد. يتم إعلان دقيقة الصمت في تمام الساعة 12 من كل عام على امتداد البلاد بمناسبة 27 من سبتمبر. اليوم الأول من الحرب. نشرت وزارة الدفاع في 27 من سبتمبر عام 2020 بيانا حول قيام القوات المسلحة الأرمينية بالاستفزازات الواسعة اعتبارا من الساعة 6 فجرا واستهدافها مواقع الجيش الأذربيجاني والأحياء السكنية الواقعة على طول خط الجبهة بالأسلحة الثقيلة والقذائف والمدفعيات مختلفة الأعيار بشكل مكثف. في حوالي الساعة 12 خاطب الرئيس إلهام أليف الشعب الأذربيجاني. قال رئيس الدولة من خلاله إنه تم إنزال ضربات مكثفة في مواقع أرمينية ردا على استهداف القوات المسلحة الأرمينية للمنشآت السكنية والعسكرية الأذربيجانية بمختلف أنواع الأسلحة بما فيها المدفعيات الثقيلة وعتاب عدد كبير من المعدات العسكرية للعدو، معربا عن الثقة بأن عمليات الهجوم المعاكس ستتكلل بنجاح. في ساعات الظهر تلقى الرئيس إلهام أليف اتصالا هاتفيا من نظيره التركي رجب طيب أردوغان. أكد رئيس الدولة الشقيقة أن تركيا تقف إلى جانب أذربيجان كما هو الحال في السابق. عقد اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس الأذربيجاني القائد العام للقوات المسلحة إلهام أليف. أعلن الرئيس إلهام أليف من خلاله أن الجيش الأذربيجاني شن

هجوما واسعا بموجب أوامره للتصدي لاستفزازات القوات المسلحة الأرمينية، مبشرا الشعب الأذربيجاني باختراق الخطوط الأمامية للعدو بنتيجة عمليات الهجوم المعكس الناجحة والتحرير 6 قرى وهي قرخنبايلي ونزغار ويخار عبد الرحمنلي وبيوك مرجانلي وكانت هوراديز وكارواند من الاحتلال. أعلنت وزارة الدفاع في حوالي الساعة 6:30 مساء عن تحرير مرتفع مروف الجبلي من الاحتلال، وقال رئيس إلهام عليف في حوالي الساعة 7 مساء مرسوما بإعلان حالة التعبئة العسكرية الجزئية في بلادنا. انكسر ظهر الجيش العدو بعد عملية عسكرية لتحرير شوشة ودفعته إلى توقيع اتفاق الاستسلام. وقال رئيس الأذربيجاني إلهام عليف ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 10 نوفمبر بيانا حول وقف العمليات العسكرية بالكامل في جميع الجبهات. مكن وقف حرب 44 يوما الوطنية في 10 نوفمبر عام 2020 من تحرير محافظات أغدام وكلبجار ولاشين من دون إطلاق رصاص واحد. سقط 2908 عساكر أذربيجانيين أثناء حرب 44 يوما الوطنية. بلغ عدد حالات الفرار من الجيش الأرمني 12,000. كانت القوات المسلحة الأذربيجانية تتقدم خلال 44 يوما ولم تتراجع شبرا ولو ليوم واحد. تم تحرير أكثر من 300 مدينة وقرية من احتلال العدو خلال 44 يوما.

يمر اليوم 6 سنوات على الحرب القرباغية الثانية التي بدأت في 27 من سبتمبر عام 2020 واستمرت ل44 يوما. يتم تنظيم احتفالات في أذربيجان في 27 من سبتمبر كل عام احتراما لأرواح جميع شهدائنا من الجنود والضباط الذين قاتلوا ببطولة في الحرب الوطنية ورفرفوا العلم الأذربيجاني في كافة بقاع بلادنا. وقع رئيس إلهام أليف في 2 ديسمبر عام 2020 مرسوما بهذا الصدد. يتم إعلان دقيقة الصمت في تمام الساعة 12 من كل عام على امتداد البلاد بمناسبة 27 من سبتمبر، اليوم الأول من الحرب. نشرت وزارة الدفاع في 27 من سبتمبر عام 2020 بيانا حول قيام القوات المسلحة الأرمينية بالاستفزازات الواسعة اعتبارا من الساعة 6 فجرا واستهدافها مواقع الجيش الأذربيجاني والأحياء السكنية الواقعة على طول خط الجبهة بالأسلحة الثقيلة والقذائف والمدفعيات مختلفة العيار بشكل مكثف. في حوالي الساعة 12 خاطب الرئيس إلهام أليف الشعب الأذربيجاني. قال رئيس الدولة من خلاله إنه تم إنزال ضربات مكثفة بمواقع أرمينية ردا على استهداف القوات المسلحة الأرمينية للمنشآت السكنية والعسكرية الأذربيجانية بمختلف أنواع الأسلحة بما فيها المدفعيات الثقيلة وعتاب عدد كبير من المعدات العسكرية للعدو، معربا عن الثقة بأن عمليات الهجوم المعاكس ستتكلل بنجاح. في ساعات الظهر تلقى الرئيس إلهام أليف اتصالا هاتفيا من نظيره التركي رجب طيب أردوغان. أكد رئيس الدولة الشقيقة أن تركيا تقف إلى جانب أذربيجان كما هو الحال في السابق،

o qədər ictimai məclisil əmnəl qavmi, riyasət-i rəisil Azərbaycəni, əl-qaid-i l-amil qüvvət-il musəlləhə İlham Əliyev, ailənən rəisi İlham Əliyev min xilalihi, ənəl ceyşəl Azərbaycəni, şənlə hücumən vasiyan, bimucib əvamirihi, للتصدي لاستفزازات القوات المسلحة الأرمينية مبشرا الشعب الأذربيجاني باختراق الخطوط الأمامية للعدو بنتيجة عمليات الهجوم المعاكس الناجحة والتحرير ست قرى وهي قرخنبايلي ونزغار ويخار عبد الرحمنلي وبيك مرجانلي وكانت هوراديز وقارواند من الاحتلال. أعلنت وزارة الدفاع في حوالي الساعة السادسة ونصف مساء عن تحرير مرتفع مروف الجبلي من الاحتلال. وقال رئيس إلهام عليف في حوالي الساعة السابعة مساء مرسوما بإعلان حالة التعبئة العسكرية الجزئية في بلادنا. انكسر ظهر الجيش العدو بعد عملية عسكرية لتحرير شوشة ودفعته إلى توقيع اتفاق الاستسلام. وقال رئيس الأذربيجاني إلهام عليف ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاشر من نوفمبر بيانا حول وقف العمليات العسكرية بالكامل في جميع الجبهات. مكن وقف حرب 44 يوما الوطنية في العاشر من نوفمبر عام 2020 من تحرير محافظات أغزم وكلبجار ولاشين من دون إطلاق رصاص واحد. سقط 2908 عساكر أذربيجانيين أثناء حرب 44 يوما الوطنية. بلغ عدد حالات الفرار من الجيش الأرمني 12,000. كانت القوات المسلحة الأذربيجانية تتقدم خلال 44 يوما ولم تتراجع شبرا ولو ليوم واحد. تم تحرير أكثر من 300 مدينة وقرية من احتلال العدو خلال 44 يوماً.